ما ربحتش ملايين دراهم باش نكون غني مول جاه، ما حكمتش ملايين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه، ما جريتش كيف الحمق في الفجر نيراني قاد يا بلاك بريد، كاسي وكاسك باتاي مسكر خويا صديقي هاني جيت.

سار المسيح على البحيرة سرت في رؤياي، لكني نزلت عن الصليب لأنني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة. لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا للملحميين النصور، ولي أنا طوق الحمامة نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يفضي إلى البناء. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى ولاء للولادة أينما وجدت، وبعد الوالدين دال الدليل الضرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن لي متر و75 سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون تشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.